0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.

0: خلال أيام. خلال أيضا أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.
6: في سماء الإذاعة.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس. أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
1: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
0: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
1: إذن أحسنت الاختيار.
2: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنكما لا بنك له.

0: خلال أيام
1: خلال
0: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد، رائد طه. كل عام وانتم بخير.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
1: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
2: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
1: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
2: والحل الذكي لليوم وبكرة.
0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدن زائف.

0: وخلصت 88.9
1: يا حبيبي حيث ما
0: عاد لي يا اس ام لون جديد

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
9: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
10: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: خلال أيام خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: يا نعسي يا بهاني، انت يا بنت توي
2: ايه دي؟ هما موقفين مع مين؟
3: مع سامح.
2: سامح؟ سامح مين؟
3: لا ده صاحب محل السمك.
2: طب قول له يتفضل
3: حالا. يا سامح يا معلم سامح،
4: انا مش فاهم اي حاجة.
3: حضرتك تبقى المعلم سامح صاحب محل السمك، انت الزهايمر جالك ولا ايه؟
4: صح تمام. لا بس انا نسيت، انا راكن المحل بتاعي فين؟
2: دمه خفيف قوي راكن المحل. عارف يا معلم سامح، يعني بموت في السمك.
3: طب يلا بقى يا نسا نحسن، يلا نروح نتفق على السمك وتختاريه بنفسك.
5: ايوه بس يابا.
2: روح يا بنتي يا نحسن.
4: طب ممكن ناخد معانا الانسه بهانة؟
6: لا انت هتقعد معانا هنا رهن لحد ما نعسى ترجع.
4: رهن ايه يا ست الكل؟ هو انا ازازة حاجة ساعة؟ يا اخوانا فهموني انا بس.
2: ما فيش باش.
3: يلا يا نعسى، يلا يا نعسى، يلا يا معلم سامح. احكي لشلبي بيه وزوجته الاميرة اعتدال عن رحلات الصيد اللي انت عملتها وانواع السمك نوع نوع.
4: ماشي يا احمد، ماشي
2: احكي.
5: استاذ احمد، ممكن اركب الاتوبيس ابو دورين؟
3: اولا اسم احمد حافي، احمد وبس. ثانيا كل اللي انت عايزاه هحققه لك.
5: كل اللي انا عايزاه؟ كل اللي انا عايزاه؟
3: هركبك الاتوبيس ابو دورين هنا في اسكندريه دلوقتي، وبكره ان شاء الله هنركب الطياره ونلف العالم كله.
5: يا حلاوه يا ولاد، طياره والعالم كله. هو انت؟
3: انا احمد باشا زهدي ومعجب بيكي جدا.
5: معجب بي انا
3: جدا، وأول مرة قابل واحدة بالجمال والرقة دي كلها.
5: الله يسترك على المجاملة دي.
3: والله يا نعسة ما مجاملة، انت مش شايفة نفسك؟ انت حلوة بجد ورقيقة جدا، أجمل من أجمل أميرة في اسكندرية.
5: اسكندرية بس؟
3: ابتدينا بقى نتغر ولا ايه؟ ماشي يا ستي، أجمل واحدة في اسكندرية والمنصورة وكل محافظات مصر.
5: محافظات مصر بس؟
3: شوية تعديل كده وتبقي أحسن أميرة في العالم كله.
5: وإيه بقى تعديل دي بقى؟
3: هقولك. بص يا ستي.
5: يا نهار مش فايت، يا نهاري، خبيني خبيني بسرعة، خبيني.
3: في إيه؟ مالك؟ أخبيكي من مين؟
5: الرجل اللي هناك ده.
3: رجل مين وليه؟
5: ده شحاتة. شحاتة؟
3: شحاتة البقال؟
5: لا شحاتة أبو كف، شحاتة عمي.
3: أخو مامتك؟
5: أخو مامتي. إيه يا عم، بقولك عمي، عمي أخ أبوي.
3: أبوكي مين؟
5: يا مراري، عمي، عم شحاتة. ده لو شافني انت بتعرفش هيعمل فيا ايه.
3: طب تعالي تعالي تعالي نقف عند محطة الاتوبيس اللي هناك دي.
5: محطة واتوبيس؟ على اساس يعني الاتوبيس هيخبيني؟
3: طب خلاص خد الجاكيت بتاعي غطي بيه راسك.
5: طب هات بسرعة هات. ايه ده؟ ده الجاكيت بتاعك حلو قوي.
3: حلو قوي ازاي يعني؟
5: ريحته حلوة. انت حاطط ايه؟ كالونيا خمس خمسات؟
3: يا انت من ايام خمس خمسات؟ هو بابا شلبي كان بيستخدمها؟
5: ايوه لما كان بيرجع من الغيط.
3: غيط كمان؟ ما علينا. قوليلي بقى يا نعسة، مين هو عمك شحاتة المتوحش ده؟
7: ايه رأيك بقى يا أنا؟ تجيبي عوامة وتنزلي البحر.
8: لا لا يا إينار، أنا مش بتاعة بحر، أنا أروح أتمشى شوية في حدائق المنتزه حوالين قصر سلاملك.
7: طب خلي بالك يا أنا لحسن حد يعكسك.
8: محدش يقدر يعاكس شاهيناز هانم بلاوي، لأن ممكن يضرب بالنار.
7: نار؟ نار إيه يا أنا؟ وبعدين مش ممكن واحد حليوة كده يعجب بيكي ويطلبك للجواز؟
8: ها بنتي عينار، عيب كده.
7: يا أنا يا أنا، ده أنتي جميلة الجميلات وأي حد يتمناك.
8: أنا خلاص خدت حظ من الدنيا، ودلوقتي أنا ما يهمنيش غيرك أنتي وأحمد.
7: مش مهم أنا دلوقتي أنا، المهم أخوي أحمد اللي مش عاجبه أي أميرة.
8: أحمد هيتجوز يعني هيتجوز، وإلا هيتحرم من الميراث.
7: يتحرم من الميراث؟
5: على عم شحاتة ده بيكرهنا، ولو شافني معاك ممكن يروح يقول لشيخ الغافر، وشيخ الغافر يروح يقول لكبير البلد، وكبير البلد ممكن يروح يقول للواد الشناوي الغفير، والغفير بقى يروح يقول للواد بدر ابن عمي.
3: طب وليه ده كله؟ ما عمك شحاتة يرجع يقول لابوك شلبي على طول ونخلص
5: كده؟ كده يا أحمد؟ كده يعني عايزنا اتفضح؟ ومصيري مصيري يبقى زي البت هنادي.
3: هنادي مين يا نعسة؟
5: هنادي اللي كلها الوبة.
3: كلها الوبة؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجة. يعني افهم من كده ان عمك شحاتة ده بيكرهك وراجل مش تمام
5: وواخد حق ابويا في الميراث؟
3: يبقى لازم عمك شحاتة ده انطخ عيارين.
5: ايوه ايوه الطلق.
9: ميسيو أحمد زهدي، بكرة هنسلمك التابلو المهمة اللي هتنقلها من قصر السلاملك في مصر للقصر الملكي في باريس.
3: وليه يا ميسيو توماس؟ هتسلمني اللوحة دلوقتي ليه؟
9: دي تعليمات البعثة المشتركة بالتعاون مع جامعة كاثوليكا سانتو دومينيغو.
3: أيوة بس اللوحة دي أنا عارف إنها غالية ومهمة وعليها كتابات بالخط الهيروغليفي والدموتيقي.
9: إكزاكتمون، هي النسخة الريبليك تبقى الأصل من لوحة موجودة بمعبد فيلة في مدينة أسوان.
3: مش يمكن اللوحة دي معرفش حافظ عليها يا ميسيو توماس؟
9: امبوسيبل. أولا لأنك أمير من أسرة محمد علي باشا وعارف قيمة الأثار والاكتشافات وبتقدر قيمة الحاجات. دوزيامون لأننا عارفين ومتأكدين أن في خزنة كبيرة في قصر السلاملك في منتزه.
3: طب مش ممكن استلم اللوحة دي يوم الاحتفال العالمي ونقل اللوحة من قصر السلاملك للقصر الملكي في باريس؟
9: بقولك سيلو ديراكتيف، لازم تشوف اللوحة تتعرف عليها تعرف ازاي تمسكها وترجم اللي مكتوب عليها وتبع عندك هنا في القصر عشان تعمل عليها بروفا كمان قبل الحفلة.
3: خلاص موافق. طب وموضوع الأميرة اللي هتبقى معايا؟
9: زوجتك هي اللي هتتنسب أميرة، ولما تكون معاك وساعتها هتاخد بريفلاج وامتيازات أكتر وإقامة في أفخم فنادق وقصور فرنسا، ده غير اليورو والدولارات.
3: ولو ما حصلش نصيب وتجوزت
9: هتفقد أي امتياز.
3: مش ممكن أخد معايا جدتي شاهيناز واختي هنار؟
9: فوتر جراند مير شاهيناز، فوتر سور هنار، أو أي حد هيجي معاك، هيجي معاك كمرافق بس. جو فيزون بري، ولقائنا بعد عدة أيام. Au revoir.
3: Au revoir.

0: ها هتعمل ايه يا صاحبي؟
1: لازم اتجوز.
0: اه طبعا عشان الامتيازات.
1: لا عشان الحدث كبير، الموضوع هيبقى جميل ومش هيحصل تاني، دي فرصة ومش لازم اضيعها من ايدي.
0: بصراحة احمد هي فرصة فعلا. تخيل كده يا اخي لما تكون انت مع مراتك وكالات الانباء العالمية كلها بتنقل الحدث، وانتوا بقى ايه ماشيين تدنجلوا كده من قصر السلام لك لمتحف اللوفر.
1: ده غير السياح ووكالات الانباء العالمية اللي بتنقل الحدث من اسكندرية في المنتزه الى المتحف الملكي.
0: ها طب هتتجوز مين بقى يا سيدي؟
1: الاميرة نعسة.
0: ايه ايه ايه مين الاميرة ايه نعسة؟

0: أنا تحت أمرك يا مستر أحمد.
1: خزنة القصر
0: عايز تشوفها؟
1: أمان؟
0: جدا
1: نشوفها.
2: في إيه؟ في إيه يا أنا مالك؟
3: أخوكي أحمد لازم يتجوز بسرعة يا هنار.
2: طب وهيعمل إيه؟ هيتجوز أي واحدة وخلاص؟
3: لا طبعا لا، أنا هقولك هيعمل إيه.
4: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: من قلب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
0: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
9: يلا يا حبابي على طول.

0: خلال أيام خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

0: كل الأشخاص اللي كانوا ينظرون للكون بتساؤل وفضول، ما كنا وصلنا للتقدم العلمي اللي نشوفه في جميع نواحي الحياة. وهناك سؤالين غيروا من طريقة فهمنا للكون. الأول سأل نيوتن، والثاني سأل أينشتاين.
1: نيوتن كان يتجول في بستان يوم شاف تفاحة تنزل من الشجرة على الأرض، وسأل نفسه إذا التفاحة سقطت فليش ما يسقط القمر أيضا؟ هذا السؤال ساعد نيوتن على استنتاج قوة الجاذبية، وبين أن جميع الكواكب والنجوم تتحرك وفقا لهذه القوة. قوانين نيوتن اليوم تشكل المعادلات الوحيدة اللي تحتاجها المركبات الفضائية للهبوط على سطح القمر أو على أي كوكب آخر. أما السؤال الثاني فسأله أينشتاين، ماذا لو قدرت تطارد شعاع من الضوء؟ هذا السؤال ساعد على استنتاج نظريات النسبية العامة والخاصة اللي غيرت تماما الطريقة اللي ننظر فيها للزمن والمكان، وخلتنا نفهم أمور ما كنا نشوفها إلا في أفلام الخيال العلمي، مثل السفر عبر الزمن والثقوب السوداء. الكون يضم العديد من الأشياء المدهشة، ولكن اللي توصلت إليه البشرية ما هو إلا بداية الدهشة بعجائب الكون، ولا يزال هناك الكثير من الأسئلة اللي تتطلب إجابات، ونقطة البداية من كوكب الأرض.
0: الإنسان بطبع منطقي يسأل ويشكك في كل شيء، من بين الأشياء اللي شك فيها موضوع كروية الأرض. إنزين، نحن ليش مقتنعين أن الأرض كروية؟ منو اكتشف هذه الظاهرة وكيف؟ لكن عكس اعتقاد البعض، اكتشاف كروية الأرض ما يرجع لكريستوفر كولومبس، بل يرجع لأبعد بكثير.
1: في سنة 1492 قرر الرحال الإيطالي كريستوفر كولومبس يخوض مغامرة حتى يبرهن أن الوصول من إسبانيا إلى قارة آسيا وشبه القارة الهندية ما يقتصر على السفر باتجاه الشرق، بل أن من الممكن الاتجاه نحو الغرب أيضا والوصول إلى هذه القارات. وحتى يلقي الدعم لمغامرته أرسل كولومبس رسالة للملك البرتغالي، خبره أنه قادر يثبت كروية الأرض وأنه بيفتح طرق بحرية جديدة، ولكن الملك رفض. وفي أواخر شهر أبريل من سنة 1492 ميلادي، وبعد محاولات كثيرة، أبرم كريستوفر كولومبس اتفاقية مع ملكة إسبانيا، وتم الاعتراف به كمستكشف للجزر والقارات. وبالفعل قام بمغامرته وكانت رحلاته ناجحة، وتمكن من الوصول للعديد من جزر شرق القارة الأمريكية.
0: قدر كولومبس يحقق النجاح عن طريق الاستعانة بالتراث العلمي من العصور الوسطى اللي ساهم فيها علماء العرب والمسلمين. هذا التراث مكن كولومبس من أن ينطلق من أسس واقعية، بينها نظريات حول كروية الأرض اللي قدمها الجغرافيين العرب مثل أبو الفداء، اللي توسع في شرح نظرية كروية الأرض وبين اختلاف التوقيت ما بين شروق وغروب الكواكب من مكان لمكان. واستعان كولومبس أيضا بتطبيقات خطوط الطول والعرض اللي توصل إليها أحمد بن محمد المقدسي، وتطبيقات البيروني عن دوائر العرض بالاعتماد على رصد النجوم. باختصار، العلم والمعرفة عملية تراكمية ساهم فيها أكثر من شخص واحد، وثبات فكرة كروية الأرض مر بنفس الشيء. يعني اليوم نحن ما نقدر نقول أن في شخص واحد أثبت بنفسه أن الأرض كروية، ولكن هناك مساهمين كثار مثل عالم اسمه أرسطوستينوس.
1: في حوالي سنة 240 قبل الميلاد كان أرسطوستينوس أمين لمكتبة الإسكندرية القديمة، ومن بين المساهمات اللي قدمها لفهم الكون هو محاولته لقياس قطر الأرض، واعتمد في هذا الشيء على الافتراض أن أشعة الشمس تسير بشكل متوازي يوم توصل الأرض. أرسطوطينوس قاس زاوية الظل للأعمدة الموجودة في الإسكندرية وفي أسوان وفي نفس اليوم من السنة، ولاحظ أن في أسوان الأعمدة ما يكون لها ظل يوم تكون الشمس عمودية تماما، ولكن في الإسكندرية كانت الأعمدة لها ظل. يعني لو الأرض مسطحة ما بيكون في هذا الاختلاف في زوايا الظل بين مكان والثاني.
0: والمثير للإعجاب أن يوم قاس أرسطوطينوس زاوية الظل والمسافة ما بين أسوان والإسكندرية قال أنه يقدر يقيس قطر الأرض، وكانت قياساته دقيقة إلى حد ما. تصوروا، بالرغم أن نحن نعيش في زمن قدرة البشرية أن تطلع الفضاء بشكل روتيني، إلا أن هناك شريحة غير قليلة من البشر تعتقد بأن الأرض سطحية بشكل قرص. وبحسب جغرافيتهم القطب الشمالي موجود في مركز القرص، والقارة القطبية الجنوبية هي جدار جليدي يمنع مياه المحيطات والبحار أنها تقع عن سطح الأرض. ولكن شو رأيكم نشوف بشكل مختصر أدلة استخدمها الإنسان لمعرفة كروية الأرض؟ كل الكواكب اللي نرصدها بالعين المجردة أو بالتلسكوبات نشوفها كروية. إنزين، ليش نفترض أن الأرض بتكون مختلفة عن كل كواكب مجموعتنا الشمسية؟ النجوم اللي نقدر نشوفها في السماء تختلف بين قسمي الأرض، يعني في نجوم ما نقدر نشوفها إلا في قسم الجنوبي من الأرض، مثل نجوم برج كروس اللي متواجدة في عدد من أعلام دول برازيل وأستراليا ونيوزيلندا. وأيضا إذا نظرنا لسفينة بعيدة في الأفق ما بنقدر نشوفها كلها، وبتبدأ تختفي تدريجيا من الأسفل إلى الأعلى كل ما تبتعد. وفي النهاية نحن اليوم بكل بساطة نملك صور لكوكبنا، وأيضا هناك البث المباشر من محطة الفضاء الدولية. نحن بحاجة أن نتساءل باستمرار، ونحتاج أيضا من الجيل القادم أن يكون جيل مخترعين وعلماء ومبدعين. بدون هذا الطموح عمل العلماء مثل أينشتاين ونيوتن وابن الهيثم وأبو الفداء وغيرهم بيضيع. بدون حب المعرفة وطرح الأسئلة أسرار هذا الكون بتضيع إلى الأبد.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.

0: مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

حتى اخبر عليهم صحابي اللي حرقوا من غير ما نعنقهم. شكون تكلم عليهم ناس كلاها الحبس قاضي ما صدقهم. قول في كلامه حاشم نعرف مش بغناية اللي باش يرجع حقهم. عندي غمقة داخل قد ما كتبت كلام كل عمري ما انتقت. هوني تقول الحق يردوك معقد كلام الناس يسقط. ناس خدمت وحقت تجري كان الحق يحسد كان الحاقد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله،
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قد أقداري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أحاديث في العقيدة والسلوك، وعنوان حديثنا لهذا اليوم بمشيئة الله هو أفضل الناس. أخرج الإمام ابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قيل يا رسول الله من أفضل الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أفضل الناس. وأول ما ينبغي أن نعلق عليه أن ننظر إلى همة الصحابة رضوان الله عليهم. كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة: من هو أفضل الناس حتى يكونوا كذلك، من أجل أن يعملوا بهذا الأمر. فهذا يدل على علو همة الصحابة في طلبهم أن يكونوا الأفضل، أفضل الناس، وأن يكونوا أحسن الناس وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الناس، أخبرنا، هو الشخص الذي يعتني بقلبه ويحافظ على لسانه، المعتني بقلبه الذي ملأ هذا القلب بالتقوى، والذي يقوم دائما بتنقية هذا القلب من الشوائب. فأفضل الناس هو المتقي النقي، هو صاحب القلب التقي النقي، فهذا مهتم بقلبه، فهذا مخموم القلب. مخموم القلب صدوق اللسان، مخموم القلب هو التقي النقي. التقي يعني الذي ملأه بتقوى الله سبحانه وتعالى. والقلب كيف يكون متقيا لله؟ يكون متقيا لله بأمرين اثنين: بأن يكون مؤمنا خاضعا، مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، مؤمنا بخبر الله بلا شك، ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر، هذا المؤمن يؤمن به بلا شك، فخضع فآمن بقلبه بهذه الأمور بدون شك، فهو المؤمن الخاضع، ثم خضع لله سبحانه وتعالى بقلبه إخلاصا وحبا وخوفا ورجاء وتوكلا ورضا ويقينا وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى في شرعه وفي قدره وفي أسمائه وصفاته. وهكذا ملأ قلبه سبحانه، ملأ قلبه هذا بتقوى الله، فملأه بالإيمان وبالخضوع. هذا القلب التقي النقي، يعني الذي يحافظ على قلبه فينقيه دائما، وينقيه من أربعة أمور: ينقيه من الإثم، والإثم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشك، النفاق، الرياء، إرادة الدنيا بالأعمال الصالحة، فيطهر قلبه من هذه الآثام، من الإثم ومن البغي، والبغي هو مجاوزة الحد، فيجاوز حده في تعامله مع الناس، يجاوز حد الاحترام إلى الاحتقار، فيحتقر الآخرين، يتكبر عليهم، لا يتواضع لهم، فهذا بغي. أيضا من البغي أن يتجاوز العدل إلى الظلم، فيمتلئ قلبه رغبة في ظلم الآخرين. أيضا من البغي أن يطلب ما ليس له فيه حق، فيكون قلبه ممتلئ بهذا البغي. فالإنسان الذي هو أفضل الناس، الذي دائما ينقي قلبه من هذا البغي، من الإثم، من البغي، من الغل. الغل هو الغش والخيانة والحقد، فهو دائما يطهر قلبه من هذه الأمور، لا إثم فيه
ولا بغي ولا غل ولا حسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين سواء وصلت إليه أو لم تصل إليه، لكنه يتمنى أن تزول هذه النعمة عن الآخرين عياذا بالله. فأفضل الناس هو مخموم القلب، ومخموم القلب هو التقي النقي الذي قام بهذين الأمرين مع قلبه، فدائما هو مشغول في قلب مع قلبه بالإخلاء والملأ، الملء بالتقوى والإخلاء من النيات الخبيثة من الإثم من الآثام من الغل من البغي من الحسد وهكذا. والمحافظ على لسانه فيحافظ على لسانه من الكذب، ودائما لسانه منطلق في الصدق، فيكف لسانه عن الكذب عن الغيبة عن النميمة عن الاستهزاء عن السب عن, عن, عن, عن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى على الإنسان في لسانه، فيكف هذا اللسان ويستعمل هذا اللسان في الصدق والكلام الطيب وهكذا. هذا المحافظ على لسانه فهو صدوق اللسان، والمحافظ على قلبه مخموم القلب. من كان هذا حاله لا بد أن يظهر هذا الأمر على جوارحه التزاما بشريعة الله سبحانه وتعالى وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا عجيبا في هذا الحديث بكلمة مخموم. هذه كلمة الخم هذه تستخدم في المنازل، يخم الإنسان منزله، يعني دائما يحافظ على المنزل فيكنس هذا المنزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذه الكلمة التي يعرفها الناس أنها تستخدم في البيوت، خم البيت يعني كنسه وتنظيفه وتطهيره، فيستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم للقلوب فيقول مخموم القلب. فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم المحافظ على نظافة قلبه، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم المحافظ على نظافة قلبه بالمحافظ على نظافة بيته. الإنسان الذي يكنس بيته ويطهره دائما، فإن صاحب هذا البيت يكون سعيد في نفسه والأسرة سعيدة بسبب يعني شيوع هذه النظافة وهذه الطهارة في المنزل وهذه الروائح الجميلة في المنزل وهكذا. وكذلك الزائرون للمنزل يشعرون بسعادة وبراحة. أما الذي لا يكنس هذا البيت ويجعله مليء بالأوساخ والقاذورات، فإن أول من يتضرر منه صاحب المنزل، فتأتي الأمراض ويأتي الضيق والكرب ونحو ذلك. وهكذا صاحب القلب المخموم محبوب، محبوب هو في نفسه يشعر بسعادة، وكذلك من يجالسه لأنه صاحب قلب مخموم صاحب قلب نظيف صاحب قلب طاهر، فيشعر الآخرون بالسعادة بجواره، فهو سعيد في نفسه مسعد لمن زامله وصادقه بسبب طهارة هذا القلب وبسبب يعني أن لسانه صادق، أن لسانه صادق، صادق في نصيحته صادق في موعظته صادق في يعني ثنائه صادق في يعني ما يسمعك إياه من معلومات، فبهذا أنت تستفيد من هذا الشخص. فهذا هو أفضل الناس، أفضل الناس في دين الإسلام من كان مخموم القلب صدوق اللسان. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أصحاب هذه الصفات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا حمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

حيس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

يلتجي منها والقلك ذكرك قل لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجد.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: 7-8-0-2-99-33 معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصوره في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: فزتي فيه فرزع ما فهمتش.
1: تحمس معك في الشتاء
0: شنو ما نبقى فيك زعما؟
1: ما يتبقى فيك
0: هذاك عليبه ما يبقاش فيا. واش اللي كيجيب لك نونوس في عيد الميلاد بنادم؟
1: مرض ما كثير بحال هكا مالك كتزيد فيه.
0: ابتسام الله يرحم باك عطاني فلوسي خمشي في حالي
1: ياك.
0: والله انا ما عديش معاك تيبقى فيك ولا ما بقى فيك. واش جيتي دبرتي عليا؟ انا معاك دابا داكشي اللي قلتي لي درته.
1: طلعتي فليسي يا ودي يا مراد، ما كاين ماشي مشكل والله. علاش ديتي الريال
0: ابتسام؟

ودخلك لشغلخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم جمعنا لا ودخلك لشو القهر وأنا وانت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدنية FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان. قال: فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك، أنا كنزك. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، والحاكم والبيهقي في حديث إلا أنهما قالا: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر، ولفظ البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس. قيل: يا رسول الله، ما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الموت، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر، ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين. رواه الطبراني في الكبير، وسنده قريب من الحسن وله شواهد. وعن الأحنف ابن قيس رضي الله عنه قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليهم في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه فيتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية، وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي: قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا،
لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

المعدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من اخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. في هذا الحديث الشريف نقف على خلق عظيم وأدب رفيع من أرقى آداب التعامل بين البشر، ألا وهو خلق التغافل. ومعنى التغافل أن تكون عالما أو مدركا لأمر من الأمور لكنك تتعمد الغفلة عنه حتى لا توقع صاحبه في الحرج. وهو خلق رفيع في التعامل مع الناس لا يتحلى به إلا الحكماء العظماء منهم. لذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن أن يخبره أحد منهم عن أحد شيئا يغضب منه أو يكرهه حتى يكون محبا لأصحابه جميعا، لا يكون في صدره شيء تجاه أحد منهم. وهذا خلق من يتجاوز عن زلات أصحابه ولا يفكر فيها. إذا سمع من غيره شيئا يكرهه لا يبادره بالرد ولا يوبخه ولا يعنفه ولا يكون ذلك سببا في تغير حاله معه. إن أدب التغافل أيها الأحباب، وإن كان لا يختص بشخص معين أو زمان معين أو مكان معين، إلا أنه يكون أولى وأسمى مع الأهل والأصدقاء وكل من تربطك به علاقة وصلة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فإنه لما أسر إلى أم المؤمنين حفصة حديثا وأمر ألا تخبر به أحد، فحدثت به عائشة وأطلعه الله على ذلك. كان من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم وكمال أدبه أنه لم يخبرها بكل ما يعلم، إنما أخبرها ببعض ما قالت وأعرض عن بعض، كما جاء بيانه في صدر سورة التحريم. إن الذي يتغافل عن أخطاء الناس وعيوبهم إنما يختار لنفسه الراحة فينعم بسلامة الصدر وراحة البال واطمئنان القلب، وتدوم له مودته وتصفو له معيشته، فيعيش في سعادة دائمة، سعادة دائمة لا يكدرها صفو أبدا، وفي الآخرة تحمد عاقبته ويفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. عن محمد بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل عبد الله ابن سلام، فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك، وقالوا: أخبرنا بأوثق عمل في نفسك ترجو به. فقال: إني لضعيف، وإن أوثق ما أرجو به الله سلامة الصدر وترك ما لا يعنيني. إياك أخي المسلم أن تظن أن التغافل يناقض الذكاء والفطنة، كلا والله، إنما هو دليل على الذكاء وخلق من أخلاق الكرام. ولله در القائل: ليس الذكي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. لقد تعلم أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم منه هذا الخلق، فيروى أن امرأة جاءت إلى حاتم الأصم لتسأله عن مسألة، وأثناء سؤالها له صدر منها صوت خجلت منه، وإذا بحاتم يتأدب بهذا الأدب الرفيع فيتغافل عن ذلك ويوهمها أنه أصم، ويطلب منها أن ترفع صوتها لأنه لا يسمعها.
ففرحت المرأة بذلك وظنت أنه لم يسمع شيئا، ولذلك لقب بحاتم الأصم. فما أجمل أن نتحلى بهذا الأدب الرفيع مع الأصدقاء، مع الأقارب، مع الأزواج، مع الزوجات، مع المعلمين والطلاب وسائر البشر، فنتغافل عن هفوات الناس وأخطائهم، نلتمس لهم أعذارهم، لا نظن بهم السوء، فإننا إذا فعلنا ذلك زكت نفوسنا وطهرت قلوبنا وتمسكنا بتعاليم ديننا وتخلقنا بأخلاق حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، ورجونا رضوان الله تعالى ومغفرته. وإلى لقاء في حلقة قادمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: بخير يا عزيزي الكائن الفضائي المسالم، كيف حالك يا صديقي؟ على فكرة لونك جميل، لكن للأسف وجودك على كوكبنا بهذا اللون الزاهي هو أسوأ ما قد يحدث لك في كثير من الأحيان. على كل حال، أنا الآن في طريقي إني أغسل وشي وصحصح لك.
1: نحن أصلا بنفرق بين بعض بألواننا، وحتى لو كان لوننا واحد كنا شفنا لنا حاجة تانية نفرق بها. عندك شعر ولا صلعة بتكتب باليمين ولا الشمال، أي حاجة تانية، المهم نتعنصر على بعض.
0: أعلم أنك تريد أن تسألني لما سيسبب لي لوني مشكلة. انظر إلي وأنا تلألأ أخضرارا. اللون يا صديقي مشكلة لطالما تجادلنا نحن البشر حولها منذ عهد قديم، منذ بدء الخليقة ونحن مغرمون بالصراع أفرادا وجماعات، مع أنه كلنا أولاد تسعة أصلاً واحد، نفس الأب نفس الأم، اللهم هي بس الأعراق اللي اختلفت مع كل بيئة، وأصبح لكل عرق وسلالة ملامح مميزة تناسب بيئتهم. فمن يعيش في الحر جلده أغلظ وفتحات أنفه أوسع ممن يعيش في البرد، والعكس صحيح. هل ترى هذه القطعة الأرضية الضخمة؟ أمريكا أو الولايات المتحدة دولة قوية، قوية جدا.
2: United States of America boy.
0: هذا البلد المتحضر العظيم لم يكن كذلك قبل 5 قرون تقريبا. هو لم يكن أصلا، فقط مجموعة من القبائل البسيطة، السكان الأصليين الذين قررنا أن نسميهم بالهنود الحمر، يعيشون في سلام ووئام ويرعون الأغنام، حتى زارتهم سفينة الأحلام بقيادة سينيوري كولومبوس الرحالة الإيطالي من أوروبا. وفي هذه اللحظة المشهودة قرر الإنسان الأبيض الأوروبي احتلال تلك البقعة، أمريكا باللي فيها. هذا الأوروبي كان يحتل أيضا القارة المسكينة التي تحت دي، أفريقيا، القارة السوداء. وحتى لا أطيل عليك، السيد الأبيض استعبد المواطن الأسود لاحتلال أرض المواطن الأحمر.
2: انت بقى لونه كيف الليلة دي كلها أخضر؟ إبا استنى دورك جاي، ضرب من كلنا ضرب حي.
0: من هنا أصبحت أمريكا مرتعا للصراعات بين هذه الألوان، لكن ليس صراعا محتدما جدا، لأن السوط كان في يد البيض وكان السود أكثر خلق الله معاناة. بناء على ذلك كانت الإبادة من نصيب الحمر والاستعبادة من نصيب السود والحمر أيضا. ما نحن ما حنقتلهم كلهم يعني، رحمة ما في؟ في الحقيقة يا صاحبي، لو أنك وصلت عندنا في وقت أبكر قليلا قبل 60 أو 70 سنة مثلا، وشاءت أجنحة مكوكك الهلامي أن تأخذك إلى جنوب إفريقيا بلونك الجرجري هذا، لم تكن لتسلم من أحد أمرين، إما أن يعملوك سلطة أو أن يشحنوك في الأبرتايد. شنو الأبرتايد؟ يا أخي عيب عليك لما تكون فضائي محترم كده وعامل لي فيها عابر للمجرات، وعمك أمجد مفضي نفسه بيشرح لك وانت ما عارف الأبرتايد شنو. الأبرتايد يا إلياني العزيز هو نظام الفصل العنصري الذي حكمت به الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا من عام 1948 حتى بدايات 90 من القرن الماضي. من خلاله استطاعت الهيمنة على اقتصاد الدولة، حيث قامت بتقسيم الأفراد إلى مجموعات عرقية، بيض وسود وآسيويون وملونون. ولو احتاروا في أمرك كنت ستجد نفسك معزولا في محميات مع الملونين، كانوا يسمونها بالبانتوستانات. كنت ستحرم معهم من حقوق المواطنة الطبيعية كالانتخاب والتعليم والصحة والخدمات المختلفة.
2: جاهي وين يا تعال تعال، نحن في 2020 ما في زول حيعمل لك حاجة، ودي ما جنوب أفريقيا.
0: وعموما إذا أردت أن تشاهد كيف كانت تبدو تلك البانتوستانات، فبإمكانك زيارة دولة قريبة منا وقعت هي الأخرى في أسر الأبرتايد أو التمييز العنصري بالعربية. ففي فترة قريبة من أبرتايد جنوب إفريقيا وقعت نكبة لتلك الدولة فلسطين، حيث اغتصبتها دولة عظمى في ذلك الوقت وقسمتها وفق هواها، ولم تكتفي فقط بالتقسيم، بل تم اغتصاب نصيب الفلسطينيين بمستوطنات خصصها المغتصبون للوافدين والمهاجرين من كل أنحاء العالم. يعني تخيل أشيل منك شقتك وخلي لك منها كرسي واحد، وبعد ده أشاركك فيه وسيطر عليه. عالم بيتعايش على التمييز بين أولاد البطة البيضاء وأولاد البطة السوداء. على ذكر البطة البيضاء والبطة السوداء، هل كان الأمر ليتغير لو استطعت تبديل لونك؟ هتعرف تغير لونك ولا حتى عيبنا معك؟ إحنا كأرضيين على قد حالنا كده، عندنا مايكل جاكسون قالوا غير لونه. مايكل جاكسون ده تبعكم صح؟ أنا كنت حاسي والله. حتى إن تمكنت من استخدام قدراتك الفضائية وأكسبت بشرتك لونا أبيض، فإنك لن تنجو إذا قابلت شخصا مثل هتلر الرسام المرهف. كان السيد هتلر في حالة سعار عنصري شديد يرجعه البعض إلى عجز شاربه عن النمو بالعرض. هذا البعض هو أنا وأصحابي، لكن البعض الآخر يرجعه لشيء آخر تماما، وهو أن هتلر كان ينظر للإنسان كشيء يمكن انتقاؤه وتحسين سلالته. هذه العملية تسمى اليوجينيا. طبعا عارف الأسماء الفضائية كثرة وإنت مبسوط. هتلر كانت لديه قناعات بتفضيل العرق الأري الألماني عن بقية البشر. هو لم يكن يمتلك بانتوستانات، فقرر أن لا يفصل عنصريا بين البشر وأن يمارس تفضيلاته بصورة أبسط، الإبادة. نحن لسه هنتعب نفسنا بانتوستانات وجع الرأس عليك الله زحية. ولكن لماذا بانتوستانات؟ لما لا نستخدم حديقة الحيوانات كالتي كان يستخدمها القائد البلجيكي ليوبولد الثاني، الذي أنشأ حديقة في قصره في بروكسل في القرن 19 ووضع فيها أكثر من 200 فرد من شعب الكونغو في أقفاص، ودع الناس لزيارتها كما يفعلون مع الحدائق الخاصة لعرض الحيوانات. لكن لا تقلق، فقد اعتذر ملك بلجيكا الحالي عن تلك الحادثة. لكن انت لو اتقبضت يا أخضر يا بسلة انت، كانت عمل لك حفلة براك. نورتنا. ماذا أصاب بني البشر؟ الكل يسبح في اتجاه، ساد التحزب وانتشر، بلغ العدا أقصى مداه، هذا التفرق محض شر، أنا الأوان للانتباه. حتى الفتى لم يستشر، بل والداه تجاوزاه، احذر وخذ كل الحذر، من كان في دمه اشتباه لا تقترب منه وفر، وانفذ بجلدك دع أذاه. البغض فينا مستقر، لما لا نكون كما الشياه؟ نعم الشياه، أو كالبقر، أو مثل حيتان المياه، أو كالطيور على الشجر، أو مثل هر في صباه. رأيته قط احتقر قطا للونه أو نفاه؟ حتى الزراف وقد عبر طولا وبالغ في علاه، لم ينبهر لم يفتخر، بل زاد حسنا في سماه. من أين جاءنا ذا البطر والاعتزاز والانشداه؟ من غيرنا نحن البشر كانت تعنصر مبتغاه.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.

0: هنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى ريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية، لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر، أيضا عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحت
3: المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي، ماس للتجارة والاستيراد.
7: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
7: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
7: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
7: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.

0: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
1: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
2: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
3: أنا أقدر أسحب مدة من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
4: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
0: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
5: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
2: شكرا بيس.
6: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: عدنية
10: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
9: عدنية

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM، لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

هل يختلف الحب اختلاف الشخصية؟ الإجابة الطبيعية نعم، لكن ما هي الشخصيات وكيف يختلف من شخصية إلى أخرى؟ الشخصيات متعددة. هناك الشخصية ما تسمى الشخصية الانطوائية، أو ربما الترجمة الدقيقة هي الشخصية الفصيمية أو الفصامية. ما صفاتها؟ صفة هذه الشخصية أنها باردة المشاعر وانطوائية انعزالية، لها صفات متعددة لكن هذه هي الصفة الأساسية. إذن برودة المشاعر وأيضا الانطوائية الانعزالية. هذه الشخصية ربما تحب إنسانة أو ربما تحب إنسان. ما الذي يفعل الطرف الآخر حينما يرى هذه الطريقة؟ يعتقد أن صاحب هذه الشخصية لا يحبني. كم جاءتني إلى العيادة امرأة تسعى: دكتور، تزوجت واحد ما يحبني. لماذا أيتها الفاضلة؟ لا يعبر بكلمة جميلة، لا يعبر عن مشاعره. وحينما أقيم ذلك الإنسان أجده إنسانا رائعا، لكن شخصيته اجتمع فيها صفة العزلة وبرودة المشاعر، هي خلقة ربانية. كما هو اللون الأبيض أو الأسمر أو الحنطي للإنسان، كذلك أيضا هناك الشخصيات المختلفة. في الحب يجب علينا أن نقيم الحب من خلال نوع الشخصية. الشخصية الفصيمية الانطوائية تقدم حبها مواقف لا ألفاظ، ولذلك كان لزاما على الطرف الآخر أن يقيم مواقفها لا ألفاظها التي تنطق بها، لأن برودة مشاعرها وعزلتها تجعل ألفاظها جافة. لما لا يتغير؟ خبرني عن الأسمر، لما لا يكون أبيض؟ خبرني عن الأبيض، لما لا يكون حنطيا اللون؟ لما لا يكون حنطيا اللون أسمر اللون؟ كما يتلون لون البشر، يتلون أيضا أشخاص البشر وتتغير ألوانهم. إذن هناك كل إنسان له شخصية محددة. هب أني انطوائية فصيمية الشخصية في بداية الحب والعلاقة الزوجية، يا شريكتي في الحياة، يا شريكي في الحياة، أنا نمط شخصيتي هكذا، رجاء قيم مواقفي لا تقيم ألفاظي. ولذلك إذا دخل من عمله ذلك الإنسان الطيب الحبيب على زوجة انطوائية فصيمية المشاعر: السلام عليكم، كيف حالك يا حبيبتي؟ أنا بخير. لماذا لا ترحب بي؟ إنها انطوائية فصيمية الشخصية، هذه هي بنيتها، أنا لست مستعدا لتحملها. يا سيدي، لما تضع مجهرك على هذه الجزئية؟ ألا ترى النبل في شخصيتها؟ لما

لا تقيم مواقفها الحياتية، لا تقيم ألفاظها، حاسبها على نبلها وأخلاقها، لا تحاسبها على خلقة الربانية. كما هو لونك الأسمر أو الأبيض أنت أيها الإنسان. إذن التعامل مع الشخصية الفصيمية يكون من خلال ماذا؟ يكون من خلال أنت أيها الإنسان تقييمك لمواقفها. هناك شخصية الشكاكة، كيف نتعامل معها؟ الشخصية الشكاكة لها نمط معين، هذه الشخصية مليئة بالشك والتوتر، لها نمط التعامل، وسأخصص حلقة كاملة تفصيلية عنها. ومثلها المزاجية حينما تتقلب في المزاج، هذه الشخصية حينما توجد عند شريك في الحياة أيضا سأخصص حلقة كاملة لأن تفصيلها طويل فلا أريد أن أبترها بعجالة. هناك الشخصية الاستعراضية، ما هي الشخصية الاستعراضية؟ الشخصية الاستعراضية التي تحب أن تكون محط تركيز ونظر الآخرين، أن يركز الآخرين عليها، أن ينظروا إليها، أن تكون محط اهتمامهم. هذه الشخصية تحب التقدير المستمر، تحب الإطراء المستمر. كلنا نحب أن نقدر، لكن ليس منا من يحب التقدير كل ثانية ولحظة كما هي الشخصية الاستعراضية، أو يحلو للبعض أن يسميها الاستيرية. شخصية فيها ضحالة المشاعر، فيها الاهتمام الزائد بالمظهر أكثر من الجوهر عند تلك الإنسانة أو ذلك الإنسان. كيف نتعامل مع هذه الشخصية؟ كيف ينمو الحب؟ كيف أقيم الحب عند هذه الشخصية؟ الأوتار التي تتلذذ أن تستمعها تلك الشخصية، أوتار الإطراء والشكر، أخذ ما تريده من تلك الشخصية، تفعيل ذلك الحب عند تلك الشخصية دائما يبدأ بالإطراء. ولذلك إذا أردت منها شيئا أو أردت أن تناقشها بشيء أو حتى تنتقدها كان لزاما أن تبدأ بإطرائها، لأن ذلك الأكسجين، أعني به الإطراء، هو الذي يملأ ويشبع رئتيها.

يبدأ الحب بالتشابه لكنه يدوم بالاختلاف. المشاعر لغة صامتة يعبر عنها الجسد وتتبعها صفات المحب، ومن الصعب أن تجد من يشبهك حد التطابق، لكنك حتما ستجد من يكملك. فكما تستمتع أنت بالاحتواء فإن غيرك يبحث عنه ويتشوق إليه. قد يتنافر طبعان وتختلف سمات الشريكين، لكن الحب يؤلف بينهما حتى يستمتع كل منهما بعيوب الآخر. قد يظن المرء بأن من أحبه نقيضا له، في حين أنه كان متمما له، ولو أنه اقترن بمن يشبهه لربما لفظه وقد يصيبه الملل منه. حلال لليلى شتمنا وانتقاصنا، هنيئا ومغفورا لليلى ذنوبها.

هناك ما يسمى من الشخصيات بالشخصية النرجسية. الشخصية النرجسية هي الشخصية المغرورة المتكبرة. هل ممكن أن أحب إنسانا متكبرا؟ نعم يمكن أن نحب. هل المتكبر ممكن أن يحب؟ نعم، لكنه دائما أناني. ولذلك لو وقعت في حب إنسان متكبر أو إنسانة متكبرة كان لزاما علي أن أدرك هذا الطبع، عزف أوتار ذلك الإنسان من خلال إطرائه وتقديره وذكر محاسن ذلك الإنسان. سأظل طول الحياة أذكر محاسنه، نعم، لكن ليس سمفونية أذكرها في كل ثانية ولحظة. في لحظات ضعفه ما الذي يخرجه؟ هو أسرع من غيره خروج إذا وجد شيئا من الإطراء. إشكالية هذا الإنسان غروره ورؤيته لنفسه، وإن لم يشعر أن زوجته أو حتى زوجها يشعر بذلك المشاعر تجاهه أنه يراه شيئا مختلفا وشيئا يفوق الوصف، فإن ذلك الإنسان يتردى أينما تردي ويضعف درجة الحب عنده. من الخطأ نقد مثل هذا الإنسان، ينقد من خلال إطرائه. كيف يكون ذلك؟ تطريه أكثر حينما تقدم نقده وتقول مما يكمل عظمتك إضافة هذا الشيء، فيركض إليه. من يحسن التعامل مع عيوب الناس يجعل عيوبهم مزايا في الحياة. علمتني الحياة أن أجعل العيوب مزايا. إشكالية بعضنا أنه يجعل مزاياه أو حتى مزايا الناس عيوبا. لماذا؟ لأنه يركز على عيب المزية. وعلمتني الحياة أن أبحث في ميزة العيب حتى أن أستطيع أن أتنفس من خلاله الحياة. هناك من الشخصيات الشخصية غير الواثقة. نعم، حينما يوجد زوج غير واثق، ذلك الزوج غير الواثق، ما إشكاليته؟ ما أزمة ذلك الزوج غير الواثق أنه دائما في حالة مقارنة مع زوجته ومع الآخرين، وتفسير كل كلمة أنها نقد لذاته؟ ولذلك كان لزاما في التعامل مع هذا الإنسان أفطن في كل كلمة أنه سيفسرها أنه استنقاص له. ولذلك كان لزاما، وصوت هذه الطائرة الذي أسمعه ذكرني بموقف كنت في الطائرة مرة. كنت في الطائرة وكان بجانبي في الطائرة، شكرا لهذا الطيار الذي مر بجوارنا ونحن نسجل هذا البرنامج، جلس بجواري رجل فكان يشتكي من زوجته التي لا تحترمه. حينما قيمت وصفه لتلك المرأة وجدته امرأة عظيمة تلك المرأة، وكأني أراه أمامي في الطائرة في هذه اللحظة. عظيمة تلك المرأة، وهذا الرجل كانت قدراته في تقييمي له أنها قدرات عادية. ما باله يحتقر تلك المرأة؟ وجدتها امرأة جادة ولم تقدر ولم تعرف مع أنها فاضلة أن ذلك الإنسان يعاني من نقص الثقة. ولذلك كانت تعامل بناء ماذا؟ على جديتها في الحياة. آذته بنجاحها، آذته بجديتها. ما الذي أخطأت تلك المرأة؟ إذا اختلف الناجح مع الأقل نجاحا أو اختلف العاقل مع الأقل عقلا، فإنا نحاسب الناجح والأعقل. ولذلك نحاسب تلك المرأة، لم تدرك أن عنده نقص ثقة. ولذلك كانت موجودة في الطائرة فحدثتها قليلا، قادت آذتني بنقده. وضعت الشمس في يمينه والقمر في شماله، لكنه متعب ذلك الرجل، ينتقدني على كل فعل أفعله. أي فعل جميل أفعله ينتقدني، مع أني ناجحة جدا في الحياة، الناس شرقا وغربا يشكروني، لكن ما باله هذا الرجل؟ اسمح لي يا دكتور، لا يصل إلى مستواي لكنه ينتقدني. أنا أحبه لكن حبا بدأ يخبو في قلبي، بدأ يضمر تدريجيا ذلك الحب. أريد شيئا من الراحة في الحياة، لعل الانفصال. فقلت يا سيدتي أنت المخطئة. قالت عجبا، الناس تشكر فيني وتنتقده، وأنت أيها الطبيب النفسي تقول أنك المخطئة. قلت ما دام الناس يشكرون فيك وينتقدوه، إذا اختلف المميز مع الأقل تميزا فإننا نلوم المميز أنه محتوى الأقل تميزا. يا سيدتي، زوجك رائع لكن عنده نقص ثقة مرتبطا بالتربية، أشبعي نقص الثقة. دار الزمن دورته والتقيت فيه مرة أخرى فشكرتني جدا وقالت فيه مزايا ما كنت أراها. فقلت
حينما سددت ثغرة صغيرة هي نقص الثقة رأيت جواهر كانت قد غطاها التراب واختفت تحت غيوم، ماذا؟ غيوم عدم الاستبصار بعيب شريك الحياة.

0: قال أبو فراس الحمداني: فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت للدهر. وقال إسحاق الموصلي: قفي وادعينا يا سعاد بنظرة، فقد حل منا يا سعاد رحيل. فيا جنة الدنيا ويا غاية المنى، ويا سؤل نفسي هل إليك سبيل. فما كل يوم لي بأرضك حاجة، ولا كل يوم لي إليك وصول. لم تكن العواطف وحدها كافية لإنهاء أو لإنجاح أي علاقة. تدوم العلاقات بالمواقف التي تكون كالطوابع التي تختم على رسائل العواطف.
1: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: العالية 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الرحم، كثير من الناس يتكلم عن الرحم وصلة الرحم أو قطعها، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص أشد الحرص على أن يصل أرحامه، فكان دائما يتكلم يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني كذا، يا بني كذا، فيذكرهم بالذي لهم أو عليهم. يقول كيف أنا أوصل بر الرحم لأولادي؟ نقول لك زيارة من الزيارات قد تغرس في أبنائك صلة الرحم. يعني أخذهم مرة معي بالسيارة، نروح نصلي صلاة الجماعة، وبعدين إيش رأيكم نزور عمكم؟ والله اليوم قاعد بالديوانية. أو نزور عمتكم قاعدة في بيتها، خالكم، خالتكم، جدتكم. مو شرط يا أخي بالعياد بس وبرمضان، لأن بعض الناس يقطع السنة كلها، لكن ما ينصح، أو عفوا ما يزور ويأخذ أولاده إلا في العياد، عيد الفطر وعيد الضحية. زين وباقي الأيام؟ يقول لك لا، بعدين ما في عيد. شو ما في عيد؟ صلة الرحم بس بالأعياد، وهذا من الخطأ الكبير. صلة الرحم تحتاج منا إلى صبر ومجاهدة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بعرش الرحمن، تصل من وصلها وتقطع من قطعها. يعني أنت تريد الخير، صل رحمك، علم أولادك صلة الرحم. لا تتكلم، يقال حنا قبل في يقال لنا أبائنا يقول لا تتكلم بالرحم وعيالك قاعدين. جملة حلوة جميلة جدا، لا تتكلم بالرحم وعيالك قاعدين. يعني لا تقول فلان فيه وفلان فيه وفلان قطعني وفلان سوى وفلان كذا وفلان كذا، لا لا لا لا لا لا لا, لا. لا تكلم فعلا. والله يا أخوان الآباء الأولين والله يقولون الكلام على الجرح. شلون لا تكلم في الرحم وعيالك موجودين؟ اي صح، أنا أتكلم وعيالي موجودين، عمكم سوى وخالكم سوى وعمتكم سوت وجدكم وجدتكم كذا، خلاص الكلمة منك أنت كأب سيف يقطع حد سيف. ليش؟ لأن الصح ما سويته أنت وما تكلمت فيه والخطأ

طب ما سويته انت وما تكلمت فيه. فلا لا تتكلم في الرحم وعيالك موجودين. ليش؟ كل شيء منك صح. ان بغيت تتكلم تكلم صح وتقول لهم مهما سوى عمك، مهما سوى خالك، عمتك، عماتك، خالاتك، جدك، جدتك، ومع ذلك نصل رحمه. اذكر مره من المرات واحد من العيال قال لي القريب لنا قال كذا وكذا وكذا. قلت له اسكت ولا كلمه، هذا القريب يبقى قريب، والواجب عليك تبره وتصله وتدق عليه تليفون وتواصل معاه بأي طريقة من الله. قال بس هو سوى. قلت مهما كان أنا تكلمت عليه قدامكم؟ قال لا. قلت خذ مني الصح ولا تأخذ مني الخطأ. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يتكلم على الرحم والرحم والرحم والرحم ويطبق عمليا، والصحابة كانوا يطبقون عمليا. فالرحم معلقة بعرش الرحمن، تصل من وصلها وتقطع من قطعها. لذلك لما تكلم العلماء على الميراث قال بعض العلماء أدناك ثم أدناك. والشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تكلم قال الأرحام هم الأقارب من النسب. يعني من هم الأرحام؟ زين أنت قاعد تتكلم على الرحم، من هم الأرحام؟ قال الشيخ عبد العزيز بن باز قال الأرحام هم الأقارب من النسب لجهة أبيك وأمك، وهم المعنيون بقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني الرحم هم أقرب الناس من جهة أبوك وأقرب الناس من جهة أمك. من جهة أبوك عمامك، من جهة أمك خوالك، من جهة أبوك أم الجد والجدة للأب، ومن الأم الجد والجدة للأم، وما تعلق بهما سواء علوا أو دنوا، الأعلى والأدنى. صلة الرحم الزيارة تكون سواء في الأعياد أو في رمضان أو في مناسبات أو غيره. كلمة تقال الأقارب عقارب، وهذا غير صحيح. شلون؟ شلون الأقارب عقارب؟ لا والله، إن كنت أنت صالح مالك شغل بغيرك، وكون أنت القدوة الحسنة. لو تقطعهم، لما عرض رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أصلهم ويقطعونني، فقال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني كأن ترش في وجوههم الرماد الحار. واصل وقاطع ومكافئ. قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. شلون الحديث هذا؟ شنو معناته؟ أنا اللي يصلني أصله، هذا مكافئ. اللي يقطعني أقطعه، مكافئ. ما يوصلوني يقطعهم، هذا قاطع وهذا عليك ذنب. من الأحسن؟ قال الواصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. كل ما جيتهم تكلموا عليه، حتى لو ما تكلموا يقول ها والله أجيهم نظراتهم غريبة علي، كأنهم ما يبوني، أقعد الديوانية طالعون فيني. مي خالف، قدم الأحسن، خلك أنت الأحسن. زعلان عليه صار لي فترة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. دق عليه سلم عليه شلونك. الحين للأسف العوائل أكثر من 10 ديوانيات ما يتسمعون بديوانية واحدة. بيت فلان عنده ديوانية، بيت فلان عنده ديوانية، بيت فلان عنده ديوانية. يا أخي اجمعهم في ديوانية واحدة. لا، مختلفين، القلوب مختلفة والرؤوس مجتمعة. لا، اجمعهم وخلى الديوانية واحدة لهذه العائلة. عوائل تختلف عشان مسألة طلاق، والله فلان طلق فلانة، بنت عمه، خلاص ما أكلمهم ولا أزورهم، والتفرق الأمة هذه كلها عشان مسألة طلاق.
زين أباح الإسلام الطلاق، لا تصير محاكم وتصير هوشات، ولدرجة أن سنة من السنوات هاجموا بعض بالأسلحة النارية ومات فيها ناس من جانب المرأة أخوها أو عمها أو يقرب لها. الله الله بصلة الرحم عليكم أنتم يا أيها الآباء والأمهات، مسؤولية كبيرة، لا تغر صدور أبنائك على أهلهم، لا تغرهم، لا تحاول أنك تتكلم بكلام غير سليم قدام عيالك، لا تتكلم بالقطيعة أمام الأبناء. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وأرحامنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى هذا، وصلى على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: ميسي على الحبايب
0: 88.9
2: عدن
0: زائف ام
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
4: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن زائف ام

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. ثروعنا: في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مسي على الحبايب
11: 88.9
10: حلوه والسكر في
11: الجسم
10: سهرانين. لفيت الدنيا والعالم كفايه، مليتش غيرك جوايا.
11: 88.9
10: اليوم اهم شيء الليله تعدي. يلا كله معايا يقوم الليله لازم
11: عادل يا اف ام

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 88
3: يا على الخلق الجميلة الكارثية، أي الكارثية، أي الكارثية.
2: عدنية FM.

0: 89.9 عدنيه حلوة حلوة تنبسي بيها وتصدر بالوان عدنيه اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
2: لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
7: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
7: إذن أحسنت الاختيار.
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
9: بدافع للعبود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174110 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: يا نحسي يا بهاني، انت يا بنت توي
2: ايه دي؟ هما واقفين مع مين؟
3: مع سامح.
2: سامح؟ سامح مين؟
3: لا ده صاحب محل السمك.
2: طب قول له يتفضل
3: حالا. يا سامح يا معلم سامح.
4: انا مش فاهم اي حاجة.
3: حضرتك تبقى المعلم سامح صاحب محل السمك. انت الزهايمر جالك ولا ايه؟
5: صح تمام. لا بس انا نسيت، انا راكن المحل بتاعي فين.
2: دمه خفيف قوي راكن المحل. عارف يا معلم سامح، يعني بموت في السمك.
3: طب يلا بقى يا نسا نحسة، يلا نروح نتفق على السمك وتختاريه بنفسك.
6: ايوه بس يابا.
2: روح يا بنتي يا نحسي.
4: طب ممكن ناخد معانا الأنسة بهانة؟
7: لا انت هتقعد معانا هنا رهن لحد ما نعسة ترجع.
5: رهن ايه يا ست الكل؟ هو انا ازازة حاجة ساعة؟ يا اخوانا فهموني انا بس.
2: طب ما فيش باش.
3: يلا يا نحسة، يلا يا نحسة، يلا يا معلم سامح. احكي لشلبي بيه وزوجته الأميرة اعتدال عن رحلات الصيد اللي انت عملتها وانواع السمك نوع نوع.
5: ماشي احمد ماشي
2: احكي.
6: استاذ احمد ممكن اركب الاتوبيس ابو دورين؟
3: اولا اسم احمد حاف، احمد وبس. ثانيا كل اللي انت عايزاه هحققه لك.
6: كل اللي انا عايزاه؟ كل اللي انا عايزاه؟
3: هركبك الاتوبيس ابو دورين هنا في اسكندرية دلوقتي، وبكرة ان شاء الله هنركب الطيارة ونلف العالم كله.
6: يا حلوة يا ولاد، طيارة والعالم كله. هو انت؟
3: انا احمد باشا زهدي ومعجب بيكي جدا.
6: معجب بي انا؟
3: جدا، واول مرة قابل واحدة بالجمال والرقة دي كلها.
6: الله يسترك على المجاملة دي.
3: والله يا نعسة ما مجاملة، انت مش شايفة نفسك؟ انت حلوة بجد ورقيقة جدا، اجمل من اجمل اميرة في اسكندرية.
6: اسكندرية بس؟
3: ابتدينا بقى نتغر ولا ايه؟ ماشي يا ستي، اجمل واحدة في اسكندرية والمنصورة وكل محافظات مصر.
6: محافظات مصر بس؟
3: شوية تعديل كده وتبقي احسن اميرة في العالم كله.
6: وايه بقى تعديل دي بقى؟
3: هقولك. بص يا ستي.
6: يا نهار مش فايت، يا نهاري، خبيني خبيني بسرعة خبيني.
3: في ايه؟ مالك؟ اخبيكي من مين؟
6: الرجل اللي هناك ده.
3: راجل مين وليه؟
6: ده شحاتة. شحاتة؟
3: شحاتة البقال؟
6: لا شحاتة ابو كف، شحاتة عمي.
3: اخو مامتك؟
6: اخو مامتي. ايه يا عم، بقولك عمي عمي، اخ ابوي.
3: ابوك مين؟
6: يا مراري، عمي عم شحاتة. ده لو شافني انت ما تعرفش هيعمل فيا ايه.
3: طب تعالي تعالي تعالي نقف عند محطة الاتوبيس اللي هناك دي.
6: محطة واتوبيس؟ على اساس يعني الاتوبيس هيخبيني؟
3: طب خلاص خد الجاكيت بتاعي غطي بيه راسك.
6: طب هات بسرعة هات. ايه ده؟ ده الجاكيت بتاعك حلو قوي.
3: حلو قوي ازاي يعني؟
6: ريحته حلوة. انت حاطط ايه؟ كالونيا خمس خمسات؟
3: يا انت من ايام خمس خمسات؟ هو بابا شلبي كان بيستخدمها؟
6: ايوه لما كان بيرجع من الغيط.
3: غيط كمان؟ ما علينا. قوليلي بقى يا نعسة، مين هو عمك شحاتة المتوحش ده؟
8: ايه رأيك بقى يا أنا؟ تجيبي عوامة وتنزلي البحر.
9: لا لا يا هنار، أنا مش بتاعة بحر. أنا أروح أتمشى شوية في حدائق المنتزه حوالين قصر سلاملك.
8: طب خلي بالك يا أنا لحسن حد يعكسك.
9: بحدش يقدر يعاكس شاهيناز هانم بلاوي، لأن ممكن يضرب بالنار.
8: نار؟ نار ايه يا أنا؟ وبعدين مش ممكن واحد حليوة كده يعجب بيكي ويطلبك للجواز؟
9: ها بنتي هنار، عيب كده.
8: يا أنا يا أنا، ده انتي جميلة الجميلات وأي حد يتمناكي.
9: أنا خلاص خدت حظ من الدنيا، ودلوقتي أنا ما يهمنيش غيري كنتي وأحمد.
8: مش مهم أنا دلوقتي أنا، المهم أخوي أحمد اللي مش عاجبه أي أميرة.
9: أحمد هيتجوز يعني هيتجوز، وإلا هيتحرم من الميراث.
8: يتحرم من الميراث؟
6: عم شحاتة ده بيكرهنا، ولو شافني معاك ممكن يروح يقول لشيخ الغافر، وشيخ الغافر يروح يقول لكبير البلد، وكبير البلد ممكن يروح يقول للواد الشناوي الغفير، والغفير بقى يروح يقول للواد بدر ابن عمي.
3: طب وليه ده كله؟ ما عمك شحاتة يرجع يقول لابوكي شلبي على طول ونخلص
6: كده؟ كده يا احمد؟ كده يعني عايزنا اتفضح؟ ومصيري مصيري يبقى زي البت هنادي.
3: هنادي مين يا نعسة؟
6: هنادي اللي كلها الوبا.
3: كلها الوبا؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم حال. يعني افهم من كده ان عمك شحاتة ده بيكرهك وراجل مش تمام
6: وواخد حق ابويا في الميراث؟
3: يبقى لازم عمك شحاتة ده انطخ عيارين.
6: ايوه ايوه الطبق.
10: ميسيو احمد زهدي، بكره هنسلمك التابلو المهمه اللي هتنقلها من قصر السلاملك في مصر للقصر الملكي في باريس.
3: وليه يا ميسيو توماس هتسلمني اللوحه دلوقتي ليه؟
10: دي تعليمات البعثه المشتركه بالتعاون مع جامعه كاثوليكا سانتو دومينيغو.
3: ايوه بس اللوحه دي انا عارف انها غاليه ومهمه وعليها كتابات بالخط الهيروغليفي والدموتيقي.
10: اكزاكتمون، هي نسخة ريبليك طبق الأصل من لوحة موجودة بمعبد فيلة في مدينة أسوان.
3: مش يمكن اللوحة دي معرفش حافظ عليها يا ميسيو توماس؟
10: امبوسيبل. أولا لأنك أمير من أسرة محمد علي باشا وعارف قيمة الأثار والاكتشافات وبتقدر قيمة الحاجات. دوزيامون لأننا عارفين ومتأكدين أن في خزنة كبيرة في قصر السلاملك في منتزة.
3: طب مش ممكن استلم اللوحة دي يوم الاحتفال العالمي ونقل اللوحة من قصر السلاملك للقصر الملكي في باريس؟
10: بقولك سيلو ديراكتيف، لازم تشوف اللوحة تتعرف عليها تعرف ازاي تمسكها وترجم اللي مكتوب عليها واتبع عندك هنا في القصر عشان تعمل عليها بروفا كمان قبل الحفلة.
3: خلاص موافق. طب وموضوع الأميرة اللي هتبقى معايا؟
10: زوجتك هي اللي هتتنسب أميرة، ولما تكون معاك وساعتها هتاخد بريفلاج وامتيازات أكتر وإقامة في أفخم فنادق وقصور فرنسا، ده غير اليورو والدولارات.
3: ولو ما حصلش نصيب وتجوزت
10: هتفقد أي امتياز.
3: مش ممكن أخد معايا جدتي شاهناز واختي هنار؟
10: فوتر جراندمير شاهناز، فوتر سور هنار، أو أي حد هيجي معاك، هيجي معاك كمرافق بس. جافيزون بري، ولقائنا بعد عدة أيام. Au revoir.
3: Au revoir.

0: ها هتعمل ايه يا صاحبي؟
1: لازم اتجوز.
0: اه طبعا عشان الامتيازات.
1: لا عشان الحدث كبير، الموضوع هيبقى جميل ومش هيحصل تاني، دي فرصة ومش لازم اضيعها من ايدي.
0: بصراحة احمد هي فرصة فعلا. تخيل كده يا اخي لما تكون انت مع مراتك وكالات الانباء العالمية كلها بتنقل الحدث، وانتوا بقى ايه ماشيين تدنجلوا كده من قصر السلام لك لمتحف اللوفر.
1: ده غير السياح ووكالات الانباء العالمية اللي بتنقل الحدث من اسكندرية في المنتزه الى المتحف الملكي.
0: ها طب وهتتجوز مين بقى يا سيدي؟
1: الاميرة نعسة.
0: ايه ايه ايه مين الاميرة ايه نعسة؟

0: أنا تحت أمرك يا مستر أحمد.
1: خزنة القصر
0: عايز تشوفها؟
1: أمان
0: جدا
1: نشوفها.
2: أنا مالك؟
3: أخوكي أحمد لازم يتجوز بسرعة يا هينار.
2: طب وهيعمل إيه؟ هيتجوز أي واحدة وخلاص؟
3: لا طبعا لا، أنا هقولك هيعمل إيه.
4: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 89.9 عدن جا اف ام.
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا.
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي. يلا كله معايا يقوم الليلة لازم.
0: عدن جا اف ام

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهمهم مستقبل.
0: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
2: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافي.
2: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM،
6: لون
5: جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية أثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي.

نهائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة، مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار ودفع مسار السلام. بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول مع نظيره الإثيوبي كاسهون غوفي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش مؤتمر منظمة التجارة العالمية. وناقش الجانبان تنشيط اللجنة المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية. وأكد الأشول أهمية العلاقات التاريخية مع إثيوبيا وكونها بوابة نحو إفريقيا، مشيرا إلى فرص جديدة مع انضمامها لمنظمة التجارة. من جانبه أبدى الوزير الإثيوبي استعداد بلده لدعم المستثمرين اليمنيين وتحسين بيئة الأعمال بما يسهم في بناء شراكات اقتصادية مستدامة. نفذ محافظ لحج مراد الحالمي برفقة مسؤولين من وزارة الصناعة ومنظمة الفاو جولة ميدانية للإطلاع على مشاريع زراعية في الحوطة وتبن. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري، إضافة إلى بنك البذور. وشملت الزيارة مركز بحوث الثروة الحيوانية ومعامل الألبان وكلية الطب البيطري إضافة إلى بنك البذور. وأكد الحالمي أهمية هذه المشاريع في دعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الحيواني، مشيدا بتمويل الفاو والبنك الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني ودعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة اقتصادية مهمة للمحافظة. اطلع وكيل أول عدن محمد نصر شاذلي على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في مكاتم الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية بعد إجازة عيد الفطر. وخلال زيارته استمع إلى آليات العمل الرقابي وخطط النزول الميداني للمؤسسات الحكومية، إضافة إلى أعمال الأرشفة والتحديث. وأكد أهمية الالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل الرقابة الإدارية، مشيرا إلى ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير العمل. وشدد على تحسين الأداء المؤسسي وخدمة المواطنين بكفاءة. أقر اجتماع موسع برئاسة وكيل أول عدن محمد شاذلي حزمة إجراءات لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول. وشملت الإجراءات استمرار حملات النظافة وشفط المياه وفتح قنوات تصريف السيول وتنفيذ حملات رش لمكافحة الأوبئة. كما تم التأكيد على جاهزية الجهات المختصة والتنسيق مع اللجان المجتمعية، إضافة إلى إعداد دراسات لإعادة تأهيل محطات الصرف الصحي.
الصحي، وأشاد الاجتماع بجهود الجهات الخدمية في الحد من آثار الأمطار، داعيا إلى مواصلة العمل لحماية المدينة وسكانها. تتواصل حملة النظافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات الأمطار الناتجة عن المنخفض الجوي، وتشمل الحملة أعمال كنس الشوارع ورفع الأتربة وتنفيذ حملات رش بإشراف صندوق النظافة وتحسين المدينة، وتهدف الجهود إلى تحسين المظهر العام وتسهيل حركة السير والحد من المخاطر الصحية. وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات قيادة المحافظة لمعالجة الأمطار بسرعة ضمن خطة شاملة تستهدف مختلف مديريات عدن. بدأت خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية تسيير قوافل إغاثية إلى المتضررين من السيول في المخا وموزع بمحافظة تعز، وشملت المساعدات مواد غذائية وإيوائية كدفعة أولى بعد استكمال حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة. وأكدت الخلية استمرار توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة لتغطية الاحتياجات العاجلة وتعزيز الاستجابة الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيه. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 88.9 في عدن، لحج وأبين والضالع، أو عبر البث الحي على موقعنا أو شبكة الصفاء في المكلا وسيئون. تحياتي يزيد سيف والمخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. شكرا لكم على حسن الاستماع.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.